يستر الناس لسا لا ما كرموت شنكي نلاقي الديبيش لا لا لا لا ولا كريستيانو شنكي نلاقي الديبيش يعني أيوه كوليغا ميتا راديو ريت شو يوبان كوليغا يوبارا توميش وكي سادو سما غادا صباح ليا كازيك شانفين again شانفين أسانتسيمي سانشاين يقول يا سانشاين يو سانشاين مي أوبا صباح ليا سانشاين مي نادو لوك فرامي إندن أبجالك بدي نشرح تمسيم في جيم ديلا توم سانشاين مي يو إيش تاني زنة ما نديو هيرم تيزن كيرين ستر كيف انشاد مشور بيزول ميك ميك سلك نك نك يو نشبيه نيوز اليو نك ميك بيزا توكرا